0: خصوصا لو تعرف حضرتك. سابي وبعطيك سين ترافيك
1: كابي
0: Adam 5, can you run an idea?
1: Go ahead.
0: David 4-3, starting 0-3-1-3.